كان باركي لو اللي يخطر إيه كان جلتر السهار متنازل نخلي شبيتر هاتي فين خنيم صفة وأنكس إيه روغ عليني شنوري نروني نخم وأوس هاو تطعو في بي مالس استفوق أني شوتي تاس وإيه سيسا مي ليه بها فيدي بي ساكريسا